الكيسيه يا لام يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قادو بنقاط هاي بلالي تركع